0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: قرات سمعتنا كما يحضركم كما يكأنكم لومي عصر شبان تي حاملة كل تشان سران شدش تاني مدبات حيزة قريبا له مدب عربي تسفاي تخلي مجم مريا عرسة زينا تهروها قداسون وانا ونزولكم مدبات حيزة قريبا له ونكتكاتا طولو بخبرنا عدومكم مجم مريا عرسة زينا ملك قفتنا عزو صدو لعلي سلسة ربعي تريفهم ننتفتي محبراوي مرخة بتاعتن سبعة مسالاتن مسوعة تقريبون إيتيوبيا زي تمرس من قستيو ودب أسئين وإلو مرحة قجل لها قدف مبل سالتان شمون تنزوريا نقدد اسكرنا بارنة مرعو زينا بزرزر ملقا فتنا زتساتفو لعلي سلستر عي تريفوم اب عامته تمهرتي كلتش عن 25 26 عام تمرت فرنجي اب هاغراوي ملك قفتنا تساتوفو تمهارو ايرترا اب ساوا لعلي سلسه ربعي تليفون اب عامته تمهرتي كلتش عن 25 26 عام تمرت فرنجي اب هاغراوي ملك قفتنا اب ساوا اب زتخافلو تمهارو لعلي سلسه ربعي تمهرتم كقصلو زخولم وصيت كم زيرهو تحبيرو تي با 10 تلت حمله كلتش عن 26 عامة مهرت فرنجي بواقعيز تقلس وصيت مرمرا خلاعي درجة أبساوا كابتن ملقاقي فتنا دوسودو إسران حدن شحن حمشتا بيتسان حدن تمهارو أربعة شحن شمتا بيسالسان حدن ترح نديقرن ديبلومان كوتسولو محلف نتبي رخيب ومالو أب هاقراوي إنستيتيوت لعلواي تمرتن مرمران إرترا حلافيت كمأكل فتنا دكتور بسرات قبرو كمزقلو تطو أب عمتي تمرتي ملقا فتنا كلاعي درجة مالت ماتريك كلتشان إسران حمشتن إسران شدشتن عمتي مرت فرنجي سبعان شو عطنت وشدشتن مئتاويت تمرتم نمقصال محلفي نتبي كمزي رخبو تأمن إمبر سلمنتاي أخول مئتاوي نتبي أي رخبو نقوى انت زي قلتت دكتور بسرات أسعيبا أبزي فتنا زي تعاوتو داقماين أي مفتان عدلوم كفوت سلزغوني تسفا هيك ورطو كتنعون كدالون الزخاخيرا يبلتي أب حداس إيرترازوطي حابريتا إزيقن نتسفا ديوس ناي حقي تعدلات كرهبوغن أب مزعي زرعيو دكتور بسرات بتوسخي كابتم كفتونو زتمزقبو تمهارو كلتميتن لاربعان كلتن تمهارو ملك غفتنا كم زي وطرو تغيساقوا انتخونت اتي مخنيات جن اي حبرتن سبسابات منيستري تمرتي كم زنصرو بزعي تفتنتي تمهارو كلاي درجة ناي عمت تمرتي قلتشان اسران حمشتن اسران شديشن عمت تمرت فرنجي مسكين مؤوز نبرا عمت كنتاتر انكولو بيلي لعلي كلتشحن حمشتن بتتمهارو قوديلو لو اب موائل كل قجل هكذا في سرعة تمهرتي هاجر بقعتو عينتون بايتا زبيتو من سيات تمهرتم تسناقيلوم اب قدد وتهدراوي هاجراوي اقلقلوت كورونون كسدودون اب كينات كتبوسون بزي سرح كتورفون لمد توريو كموهان متن مراحي قجل هكذا فون بعلو نبزعبا تمهارو كم زي قبل تزاريبو نيرو
2: نمويا درجة تاي مسلا بزعمة بزد لنا هنفات من دهيلكا زحلف أسرع متات درجة بخسارة هن قدوس نحنا دعبي خسارة نحنا ناي تمهرت مدبات عمت عمت لعل عصر تشيح من إسي تمهرت وديوا بخدوس تحتول تاي تماهرون تاي مويا حيزون تاي خسر رح دهر عصر تغلط عمت دهيلكا بجرنا جراد كندي أكل كابتي النهار دلوا من إسي نبذل على درجة خيد نهيلكاني لأن عصر حمش لم يتاوي تحلفني ثمانية حمش لم يتاوي تابي خيد الله عصر تغلط عمل تقو عايزون تاي سرح خيل أبدوخونا عودي أبدوخونا اندوستري أبدوخونا تريد انتاي انتاي قبر خيل لحلكا إلا
1: باركورة سمعتي إزي إتي ما راح قجل لها قدف دولو كل قزيت تمهرتي بعينتو تو ساخي أبزخ بحال دولو كلهم زم بمحلفين نتبيا بلكم زب بحال برقز بعاقن كحالفو سلزلوهم مربات بمقبار دا أمبر بزحات تمهارون نفعة حيالات أخل نتبوهم دون برون سزاربون زمت حابرتاون الله ንነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ሰብኣዊ መሰላትን መፀዋዕቲ ኣቐሪቡ ኣብ ስደት ዘለዉ ኤርትራውያን ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ህሉ መድረኽ ዝጠልቦ ኣገባብ ቃልሲ ክኽተሉ ብዝግባእ መፀዋዕቲ ኣቐሪቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ብሓፈሻ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከዓ ብፍላይ ዝኽተልዎ ኣገባብ ቃልሲ ነቲ ብጉጅለ ህግደፍ ዝጭፍለቕ ዘሎ ህዝብና ሞራልን ተስፋን ዝህብን ሓድነት ተቃለስቲ ዘደልድል ክኸውን ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣብዚ መሓላልፍዎ ምሕፅንታ ጉጅለ ህግደፍ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ ደለይቲ ፍትሒ ንዝኽሰት መሰረታዊ ክኸውን ዘይግብኦ ፍልልያት መዝሚዙ ዕድመ ስልጣኑ የናውሕን ህዝብና የፅንትን ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ኣስዒቦም ኣብ ምዝርጋሕ ሓበሬታን ጎስጓትን ከምኡ ውን ኣብ ምንቕቓሕ ህዝብናን ምቅላዕ ገበናት ጉጅለ ህግደፍን ኣብ ቅድመ ግንባር ተዋፊርና ዘለና ኤርትራውያን ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነቲ ሓያል ዘራኽበና ጉዳያት ዓቂብናን ፍልልያትና ብልዝብ ኣፅቢብናን ዕምሪ ጉጅለ ህግደፍ ንምሕፃር ቀዳምነትና ክኸውን ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ጉጅለ ህግደፍ ሃብቲ ህዝቢ ኤርትራ እናጓሕጉሐ ቅኑዕ ሓበሬታ ንምዕፋንን ፅዕሊኢ ንምስዋርን ሓድነት ህዝብና ንምልሕላሕን ለይትን መዓልትን ኣብ ዝስራሓሉ ዘሎ እዋን ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ እውን ዘለና ዕድላት ክንጥቀመሉ ዓቕምታትና ጠርኒፍና ክንሰርሕን መድረኽ ዝጠልቦ ዕማም ከም ዝኾነ ክርዳእን ክንፈልጥን ይግባእ ይብል ብተወሳኺ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ መስል ሓሳብካ ብናፃ ምግላፅ ብምዕፋንን ህዝብና ኣገልግሎት ኢንተርነትን መብራህትን ሓበሬታ ንኸይረክብ ከልኪልዎ ኣሎ ጉጅለ ህግደፍ ብቐፃሊ ዝዝርግሖ ትሙዩን ሓበሬታ ገበናቱ ንምሕባእን ህዝቢ ኤርትራ ግዳማውያን ፀላእቲ ከም ዘለውዎን ንመንነቱን ክብርታቱን ዘንፀባርቕ ቅዋምን ምሕደራን ከይሃንፅን ብተስፋ ጥራሕ ከም ዝነብርን ዝበለፀ መፃኢ ከም ዘለዎ ንኸይሓስብን ካብ ጉጅለ ህግደፍ ዝበልፅ ስርዓት ከም ዘየለን ክእምን ክፅዕር ፀኒሑን ኣሎን እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝሓለፈ 35 ዓመታት መዋእል ጉጅለ ህግደፍ ብዘይካ ኩናት ድኽነት ምሕያር ምብትታን ስድራ ቤታት ስእነት መድሃኒትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ካልእ ዝረኣዮ ሰናይ ነገር ሰላምን ክብረትን ስለ ዘየለ ንሕሉፍ መግዛእቲ ዘኪሩ ንባርባራዊ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ ዝቕበለሉ ምኽንያት የብሉን መራሒ ጉጅለ ህግደፍ መበል 38 ዙርያ ንጉድድ ዕስክርና መሪዑ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብቲ ብ11 ሓምሌ 226 ዓ.ም ፈረንጂ ዘካየዶ ስነ ስርዓት ምምራቕ ዘይከም ናይ ዝሓለፉ ዓጀውጀው ዝመልኦ ነዊሕ መደርኡ ሕፅር ዝበለ ቃል ዝሃቦ ኮይኑ ኣብ ናይ ክልተ ደቃይቕ መግለፂኡ ኣብ መበል 38 ዙርያ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቃለ መሓላ ንዝፈፀሙ መንእሰያት ኣብ ሂወቶም ኣገዳሲ መድረኽ ምዃኑን ውፅኢት ፈተና ብዘይገድስ ክሰርሑ ከም ዝኾኑን ብምግላፅ ብተዘዋዋሪ ፃማ ንዘይሕተቶ ባርነት ህግደፍ ክዳልውዩ ምሕፅንቱኡ ኣቕሪቡ ውልቀ መላኺ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ኣብ እዋን ምምራቕ ብተመረቕቲ ጉጅለታት ባህልን ህፃናትን ዝቐረበ ፍጹም ፍቕራን ጃህራን ዝተዓብለለ ናይ ኣስታት 2 ሰዓትን ፈርዓን መደባት ወተሃደራዊ ምርኢት ኣገናዕ ብምባል ተምሳጡ ክገልፅ ዝተሰምዐ ኮይኑ ተመረቕቲ ግዱድ ባርነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝብሎ ንሱ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ጉዕዞኦም ኣበርቲዖም ክሰርሕዩ ምዒዱ ኣብ 1994 ዓ.ም ፈረንጂ 18 ኣዋርሕ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ገደብ ዘይብሉ ግድድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ብምቕያር እቶም ኣብዝሓለፈ 34 ዓመታት ዝስሩዕ ትምህርቶም ተሰናኺሎም ኣብ ውትድርና ዝተቆርኑ ብዘይ ክፍሊት ጊላታት ክኾኑ ዝተፈርዱ ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ዝሃልቑን ዝሰንከሉን ዝተማርኹን ዓሰርተታት ኣሸሓት መንእሰያት ንስልጣን ጉጅለ ህግደፍ እምበር ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ኣይሰርሑን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከም ኩሎም ውልቀ መልእኽቲ ስርዓታት ነቲ ብተመረቕቲ መበል 38 ዙርያ ካልኦት كالوت لهايتن زقربة والتهدرة وسلفي نخينات زعدم درفتاتن كمزة حقوصو مقلاصو كاا أب إيرترا موتن سنكلنا ننبر مدبات لمعتن محبراو فتحن قدام النتو كمزة يكون يدقي موزان تسريو كمزة ذكر سلفي بلسقنا نمحقوص إيتيبيا كيتبتاتن انتباهيلو كدمي أربعة عمت أب كينات كل التقراي زهالقون زسنكلون زتمارخون عصر تتات أشحات من إسيا إيرترا سدرابيتهم أي تردون دبس أي رخبون تراي زيكوني وجل هكذا سلفي بلسقنا كساب زول مسواتين أي أبتقراي زهالكو من إسي زهالقو كم زينا قر أبزحالة فسومن قيلي شيو نيتيبيا زي تمرت منغستي ودب أسين وايلو كدباي منسير أبي أحمد إيتيبيا ناب كيح بحري زنبراك كتاوي واننت زتقارت قلو أقباب أميلكيتو أبزها بوريتو منغستو أفدق بحرين مركب زلو دليد دقيمو أرقاقيتو نسو أبتيب عصرتو شدشت حملة زجمري قبائي هاقراو زيتي زبولو مخفتي مدري أبزمسمع اللو أوان وشتاوي دغمتاتنا أفلالياتنا إتا أفلالياتن إتا هاقر إسرتي جيوغرافي كتكوون كم زقبرا تزاريبو أبزي قعزو بناتنا وشتاو سنفناك عيه بحري زسأنا اللو أقاتامي حدي مقلتي إزي إكي تاريخاو كستاتيو إلو إتيبيا بسانكي وسانتات زي تمرتسي منقستي نابك عيه بحري زنبرا واننت كم زسأنا التزاريبو إرترا نتينا إي سلاسة عمتات برتاو قالسي كبيد واقا بمخفال نقزاتي حايلتات إتيبيا بمسعارن بودب حبرات هاقرات أبز تدقفي هزباوي وساني رفرندن بمكيادن أبلالي دمتسي ديليت ناتنت بقنبوت شعنت شعتميتن تسعان سلسان عمت برت فرنجيا بوقعي ناتنتايا أو جامبر كمتي أبي زبلو كم زيكوني عالم زفلطيو أبزي قلو أبزي حدو لغن إتي إرتراوي مسل إرتراوي مسل سارة إرترا زخوني قجل لهكدف بزخفتلو معطويو إزخلو قنزلو أبتي أوان أب إيتيبيا أب سلطان زنبري بإهودك زعبلل مساقاقيري منغستي كوينو إتي قدامي منستر زي تمرسي منغستي بزبل زتقصو زلو نزي أقات أمي بكم زخونيم تعزبتي ززاربو قدامي منستر أبي أحمد كان مودة أتاخل تشحن عسران سلسان عمت مرت فرنجي جميرو نزي قداي ودب كالعلوز أنحوينو إيتيبيا بغل تشحن عسران أربعة عمت مرت فرنجي أفدق بحرين مركب من سومالي لاند أكاتا عيسانة مرددا كاب التفرم ندحر أب ملأ كرنا أفريكا ديبلوماسياوي وطري الناقر دي متيولو بفلاي حطو مسل واننت أفدق كعيه بحري مراحتي إيتيبيا كم أواج كوينات التقطرو زل إيطرا مستا هاقر زل واركبات كحرفف غير ويركب أبيقن أبتيمر مدرو هاقرون أشحات زمنات زم حادرتو عيه بحري زسانة اللوك اندي مخنيات أبوشت نازلو سنفنان بر ربحان دليتن إيتيبيا دو كبل زغل حيلي سلا زنبري سلا زي سلا زولو وي سلا زهولو أي كونن كبل تزاريبو بشم زي تقسن نزمانات أنصار إيتيبيا سمعت سلئي اللوم اللون زبالم زبالن هاقرات أب تاريخ الدلن جزيان حاليوم تالكا ناعتو دليتاتنا كين في السم زقبرو حايلتات اللو كبل كاسيسو منشتر قدات وصايقو جلي هكدف أبز حالفة مازيا أبز هابو مقلتي إزي حطوتات زل عال زولو أوان مستي أب إيتيبيا زولو هلو كونتات بمتأثار إتي أب أديس أبابا زولو سرعة نهزبي كابتي زقات مزولو حمق محدران نا والسخيز خيد زولو وشتاو قلولاوات نمت إمزاز هلو الناوي أقداس النتن ستن زبلو ناي فترة زعباتات كم ناي هاقراو سنيت سلتي تكملو إلو إلو نيرو وطاقو الدايقو جل هكدف كم زكوا انتبالي أب كلتشحن عصر توشو منتن عمت برت فرنجي أب أديس أبابا كيدولو أب زنبرقن مقلو المرحنان حاد هزبئنا مبالو ززكاريو ازكايو نأبي أحمد كدفرو كيلو زبلو بزحات إيرتراويانيوم وقش عند شعات ميتين تسعان شو منتن عمت برت فرنجي إيتيو إيرترا معتاو دبات كلتين هاقرات ሲዒቡ ኢትዮጵያ ካብ ወደባት ዓሰብን ባፅዕን ክትርሕቕ ከላ ወደባት ጎረባብቲ ሃገራት ጅቡቲ ኬንያ ሱዳን ንንግዳዊ ምንቅስቃሳ ኣታውን ወፃእን ክትጥቀም ፀኒሓን ኣላን ዘድለያ ከተማልእ ከዓ ክኢላ ነይራ እያ ዝተጎድአት ኤርትራ እያ ክልትዩ ወደባታ ዳርጋ ኣታዊታት ኣይረኸበን ነይሩ ፀኒሑን ብዙሓት ተዓዘብቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለያ እዋናትን መድረኻትን ንዝህቦም መግለፂታት ምርኩስ ብምግባር ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ መሊሱ ንምርካብ ሓይሊ ክጥቀም ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎም ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ብብዝሒ ህዝቢ ዘለወን ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኮይና ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንሃገሩ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዚ ኣባህላ እዚ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኢትዮጵያ ወደባት ዓሰብን ባፅዕን ከይተጠቕመት ዘርኣየቶ ምዕባለ እኹል ምስክር እዩ ኤርትራ ነቶም ካብ ኣብይ ኣሕመድ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝወሃቡ መግለፂታት ኣንጻር ላውነት ከም እትቆፅሮም ክትገልፅ ፀኒሓን ኣላን ነዚ ስዒቡ ርክባት እተን ሃገራት ናብ ዓሚቕ ወጥሪ ኣምርሑ ይርከብ ኣብ ዓለም 44 ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ የብለንን ካብኣተን እታ ምስ ሃገራት ሩስያ ቻይና እዝቤክስታንን ቱርክሚስታንን እትዳወብ ካዛኪስታን እታ ዝዓበየት ብመሬት ዝተኸበት ሃገር እያ ኣብ ኣፍሪካ እውን ከዓ 16 ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ የብለንን እታ 1.284 ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት መሬትን ልዕሊ 15 ሚልዮን ብዝሒ ህዝብን ዘለዋ ሃገረ ጫድ ካብተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ እያ እዘን ሃገራት እዚኣተን ግን ከምዚ መራሒ ኢትዮጵያ ገለ ኤሊታት ኢትዮጵያውያን ዝብሎ ክብሉ ኣይተሰምዑን ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ናይ ዜና መደብ ኣብዚ ይተቓለል ክሳብ ኣብ ካልእ ንሓልፍ በዛ ሙዚቃ ክንፀን

كم رأي سمعتنا في موسيقى خطلي أبزي ما راح أقول جل هدف أب سوا ذهبوا قال تي شعوا قريب وزن برد حف أو حدا حدا سبحان الله ما ما خم بابا ما خم زلوا زخبر كنن زخبر زخبر كمن زخبر كنن تمرقتي ثلاثان شمون تنزوريا ولدن ممهران عليتن يوهانا يبل مالتي يوهانا ترحيو تي قرات زربايو ناي إشارة أفوركي كدمين أبزا حصار ملغتي مسغاري سلتي مساتي كاسكاسي درعي مورال مسناد أهم لعل مسغانا أغنى أغنى أغنى دقاق ميلو مالتيو إزي أبزي أوان إزي أوكي قصول الحمو إذا عززتي محلهم التوجلا علت أقداسيت مدرخ أبهيواتكم يا إبل وتسيت فتناتات بزي قدس أكادامي وقعزو بزي حي لدرخيت كقصل سلزول لوو قدام نتاتكمن أتوكرو خومن عينتاو فلتات أب مدلابن بزي سلكي سراحن تموكرون مزنتن أفرايننتن فلتاتكم أب معباين كخوون قبو إيو إبل برقز كما بحالا قنعيو برقز قن إزي بلا دولو عدلات نزم من إسايات يوها ومديو مهنياتو تحت حادة ربعي طرح كاب توما شحات عسران حادة نشح توما هارو كنمون كوميتات فتنة حالفكم اللي مترف حادة ازم حليفهم تباهيلهم أبتن كولجاتهم تماهيرهم زودوه بتي زتماهروون بتي مو يؤمن أبسرح يوافرو مني نسوط رحضي يكوني ناي جبا غنزب اندا تخفليهم كوان تخودو مسوخ اندي تساقمن كندي رقز قزلو مالتيو أمو إذي إساس أفوركي لاكسن لاكسن معشوي نتزبي سقعكن داي نعكتن ناي نعكتن زلووي مخنياتو عصر تغل تخفلي تو مهارو أبقزوم كن مهارو بر واتحد دراوي تمرتي كون كبازوم إذا عمت تنفاسهم زوطولا بفاتس عز بلعو بفاتس عز تسو بفاتس عز تسو بفاتس عز شنو بفاتس شنتم ودو أي ودو زيت وعلو بفاتع زبالعلو بفاتع زنكاس أغسولي إذين حالة مهاراي نتا غيرو خبيون نتا غيرو كم تحصف كمان أي قبروني كوموسولة زخوني غا دك إنسيون ناي دحريت مخاد حمامات أما عبيلان بوز حزة زارب زنباري أبزغ أمن إساي مرالو سبر مرالو زحاسس تزيكوينو زيسعو يلن سلازي إساي أفورق قن لاكسن لاكسن ترحيو نزي كبل كيلو طعم زربا مرزام سرح قن بتاق بارقن زكايدولو إيه مالتيو ثم كروم الزنتين أفرايتين أنت عايم كفريو مغنياتو تسألحنا خنسوم عينا نمال إساعات أنت عايقات أمام أم أنت عايخدون كم زلو مالتيو مغنياتو بي حاقر أو بارنت أب حاقر أو بارنت كا مرير وام حاسيم وام قلن زقبر من إساعات كاني بموت كاتم من فلاون ثم قوستاتكم أب ناي نفسهم مزعي عبية أب كسانة رهوان بيتسبن حجرا زهلو عزز أبركوتا مجنزاب كبيت حلنا وحلا في النز زسكيميو صدران بيتسبن منشترة مرتن بفولوي أب أكاديمية وجزهم زجب مكتتالن دقفن كجبرو كا مزخر زيد ليو قد النتي أوه قد النتي زيد ليو أزي أتوم ولد دقن نزوم دقم كن داي كيلومترات رح يقوم نزلوا عاب تحت مكوت صار وتحدروا محدرا جيروا زكايلهم نزلوا ولد بخمة جيروا قاطروا دكم عاب تحت أم كله وقا تعيد مرتخي مهارو تصفاتات مورال جيروا كي مهارو نابساو عن خيكرو عاب شاد شاي شاو عاي مسترفو زيدوك متمهارو بزحاتهم ماني عتو مورال أو تصفاتات لذيلة سيخون بر ولدي متبع عن خجبروجن أبتينا عصر تغل تغفلي مرمرة مودة أتا ماتري كل قزي خبيديو كبيد كوينها مرالاو دقفن مرالاو حاقزن يدليون شعاق ورز امري تسكم نقوة تسيكا زبزبل زبها القن مزعي تسفاتات كهب زغل أي كونن كوم أسل زخونيها من إسينا بسدد زي بزح أبي تكايد وزي حلل تقهات عوات كتقوانات أفو صدران حبرة سبن ممهرانن عليتنون أب زهبو دقف أسالتو سنين من نيوتن انتاي مالتيو امن نيالكم كم قرع قباب كم نايب حقي خمتين اب اي ادسابة خيد افلو بند حارمي حادة هزبينا اسخام راحينا نيساس ني ابي قرز تقعلو زنباري كبل متقبقو جين ابو سلز مزي
من نيوت مسغانا امسغنوكم كبري هبوكم كبل زغبو طعي غيرغن ايزارون مخنياتون حزب اترا ناتو كمنا كمناتو زيكونت بلعقت طرح نسلطانو ارترا خومزي متالعي كارتا كارتا جوكر ابجبا قميت كات تصاوت كومو غيرو تصاوت ولو سلازدلي طرح انت زيكوينو كال تحستون كال مغلصن يبولن حزب اترا انت

0: مبارك مرة سمعتي نسمع أيام منابزي مهنياتو من إسايات تسفحة قرن تكات وردنيو أتا إسايات كا نظم تمهارون أبساوازو نبارون تمهرتي زحالفون زحابهم بنت أروقن من إساي بخيمية التحزة التحز انتاي كي قاتمو انتاي كي بل نسمع أيامو
1: بتبز حجة فنجزلو إنا خامتنا نيرا نحنا نهبز طريق نسجرنا نحسو نيرا تفنجو خمزلو بزح يذكرنا ينقن خمزلو نفلق نيرا نحنا وتهدرا طريق يرينا إنا نقول نيرا نهبز فتنا نيرا تضحيزة قلا أو أيتو الله يتستقيرا من بمهرم تصغيقا من رحكايا صغيقا تفلت أمان قدي من يزلقاكا دلالا يديها قلا ينزل نيرا انت تماليسا ويك قوتني يوم وين عفاق وسبني يوم
2: The children told her
0: مبار كبرات سمعتي ازياتهم دك عسر تغلطي عسر سر ساعة ودي عسر سر ساعة مزخون قلعيو هتانيو عولو سلوط بابو كم تزقلو تخا تسفاتا سلوط غورزي ناب دوب سوغيرو مالتيو مخنياتو معبايكا زخوري خاتريئي كوينو جن كم تزتقوصو هتاونتي زي نحسيو هتاونتي زي قدفو اي بلا عاشت تجيرم كتكي تومني سل دلالا دي خاسم ساري دي خاتبا هيلو قول عمات هتاون قول عا ديهروون كالوتون عالو مالاتيو نزي جن دقفتنا اقو جلي هكدفن فليبوسن غواليمانن زي حالفة سومن زقرمنا يا سمعكم اللهم بزعبا زياتهم زي فلتو خوينة ما يكونون بتئزازنا اي فليبوس يتخول زخون نغطل امو
2: As they were fleeing repression, imprisonment and forced conscription into the Eritrean military
0: ازيان اي وطاعتنيا قاتنيا انتريو زوك بارتهم اموت من اسياتكا مرتن حسامن نابقزوم كدبروس لزي كولو حماق سلزخوني كاب عدم حادي بومن بالتقلت اضلا مالاتيو
1: أنا أقول قلت كده أقول سرح سل زي كل نسون فرحنا يينا سبع عشر شمن دعمت كمان عيتنا غاني عشر شيء بش عشر شو عالتجير كمان سل بخيد نص فرحنا كلاينا جر كمان أبانا هم عسل زنا برا كي بفونا كي وصلنا ها فرحنا مزينا ما بيرتره هو تنا هم أي كمان تيل كان أكل سمنا سل زمتا لكن كبعن لع الزهون وكهر مها خص أي خان بروح أنت نجرا بيرتره صبونا جريلا
0: بار زي زلو بعال فيليبوس نمالسيات ناتسنة زمتانا لكم إيلم كم الدورو كفكرو غالي ماناون ببيت ما أسرتي ناي درقي ختسكحكح مسبراتات ماريخا أحكيموم أمهيروم اندقنا خم تقادلون كوين أمالتيو بزعبازقن غالي ماناون فيليبوس كزارو بي سمعونيوم غالي مانا نايبتنا يدك أنستيو خم قديم تقادليت ازم هزاون تزي اتوم بخبرن بجوابن كعبيو كتطابو اللهم يغبا انيرو كوينوغن ايتعدلنان بنصاريو وانا مغباريان مسارحنا ايتي اصناتي زونه غجله بمخان زكايدو ماتيو سلازي ازم قول عزي اتوم دك 10 13 14 زي ارغات بحال قول عام مالتيو ازي اون كم زي سمعنايا اتزبولطي ابي اتراخ نبر زي كال كبها زعبي انت اللي مكان هاغراو اغلغوت تبايلوم سللان غغفان ون سله زكايدو كوم سله زخونه منبار ون سله تسانه سجيرا ماتي نقتل مو اوتي خال بزعبا بيت ما اسرتي ناي درغي زسكحكهم هو جنتا خون كنت بزله ناي درغي صلائي يو بعدي يو ببرتنا نقواشامد مسو بوليتيكاون ادا عدينا خاب عدنا وصلنا اينا نبلو نزي اصناتي بجله هدف كن حقن سرعاتن غبر دا امبر كاب سلطان وردونا يتبحلن حجكن كوردن بحق خصاصن كا قال سخيرالو نسمع اي موتي دي حرو انتي زغاطمهم انتي زرايخا
3: ارتا اسير نخلنا امنم صيلنا حلافي نايتي يتماسرتي انه هم صخيرنا تاع نغاطم عباي كوينا بات واذا اسكن صبرا خن صبرا تبعي نسبر ايلو ما صحي اذا هذا خسبرا معناته مهنيات سبس لديك ما نت ما صاد حاجه انت هون كاطا ما صحي سكايلو خسبرا جاي نخلنا تسك ما صايلو كبيله خسكم اسكم 10 سب حفا بيت ما سكمو الا كمين لا نسكم نسب حفا بيت ما سكمو ابينا ايوا المله تاع سبت

0: حدا خيرتها نوايتها.
1: كبرى سمعتنا مباري كمزي تتعصي كيرو زبولو وتم أركانا جيغانو ندقن سألن ندقن تبن ندقفين متيو بهيوات زعاتوها أسعبوهم زبلوها كل ما قدا قدعيتيو تدمرنال بلاش سناي سلس تولر زحالة في ميليشنا يتكينا بمبال تحقوشو زنا برقن تخوالفنا زبالو عل بيروتوريا ثلاث صناعات حيلن حزب تقراي ديليتو ديليت ابين ايتمالن نسو ترى حقنا يكون الحجي نسو كاب سبعات جميل كساب حجي شافليقو اندقت سالن دالقسن مزيو حجي خي انتاي قبرالو انتاي تمزولو انتاي انفتالو ب سبس مرا بجبتي تقرب على لهمه نسمع عيو
0: حداس إيرترا نيو إيرترا أدلنا بها
2: Thank you سلام كلاتكم أحوات أنا كلتان أتبلن مجامرتان أتناي نابليون إن عواتني أسمعي تصبوق قد نوزنا بردقين حليفاتني أنا كلتان أتبلني حانتي حبريتايا تي حانتخ أناليسيسيا تي حبريتا
1: قورات سمعتي رديترا بدم بسمعوا ذي أعتب بكم تسني لكن سمعات سمعوها أقداسن إيو أبيناي كنتات وريقنا لنا أبيناي كنتات بزيحنا لنا انتاي سبينا ذلو حاري كمتا قن كبت ذلو نتصور زخوني سلزخوني
2: بعد خجمير تحبري تاقوا كبت تدليا سلزي مس كبت كقرب لكم كابش كلتشحين عسران ورحي سلستي أبراهام السياسة فوركي كاب إثيوبيا كاب أبي أحمد اتهاكين سيستم أب إثيوبيا زلو نعوتا وهيبو اللو كوبي
1: زي هاكن زولو دولو مالتي تتلفايو تلفانا اي تلفونات تلفانا اي ركباتنا اي سبات زي تحيالنا إثيوبيا زونا باري ني إساياس ني إرترا تباهيلو بن من حيزو اللو قندا عنو بعالو قلت اي نزين مبرات رايا
2: So since March 2020 Abraham has hacked literally every one of us. And of how confirming Gabron Khalizizblokum Zalokuzarabaha, you can contact Amnesty, Amnesty International Action Now Zubra Law, and I spyware Nu'u traces Zuhone, Mas hacked come to Gabarka, Knagruhai Julio. So Zia Haberitaya, since March 2020. أفتي وجود مس إثيوبيا أبي إثيوبيا زلوا وع مرة وعين كله كوبيه بوي من جست إثيوبيا أنا ناي إيرترا أني من جست إيرترا إلي وسيدا ما قلنا تحيزوا زلوا أبراهامي تزحيز تي سيستمز تكمل لقاء أدمينز قبر خاء كوخبي بحال زيحة أنت حبرتها التأناليسس كا تشبت خد دليل دحر دليلكم just contact Amnesty and they will investigate your phone and then they will give you the information. تيا analysis كا أبراهام سياسة فوركي كاب كل تشعين عسر تسلستن دحريف سرحيت فورتو أبتي مقابر سماعتات أبز غربة لجزية أبتي متابها المقابر سماعتات غربة لجزية كاب آم عالتي جميرو شعو نايتم قطو معالتي أنا إيراني بريزدنت قوم كافتي أم عالتي جميرو نيرا تراي محادر الله السياس فليت إيو نبعد هيلو خيدو نتكتما نخقد فرلو إليو إتي بروجكتي ناي عد هيلو كم محبئيتي أتتاكيم الله كافتي كتما نخرحق إن أبراهام دو سرحو خاء ألو سبات أب مكلخال حاد نيرو كنا ريت سفاردتي بهال تسويو أبزو وقي حجي نايزي عشكل تشير إسران زبهال وقي أبو تسويو
1: من أربعة تسفالدت حبت سلاسة خي مسلكم زي كال تسفالدت مهانو خمسة زبلو زلما تنصر نمرد جن مهني عطوت تسفالدت حبت سلاسة ون كورينيل سلازخانة سب كده أنا أقول لك جن أبزي زغلت زلما ترد مهان
2: قال خا سيمون زكريوس بهلالو نسي زغاير لو كاب منستري نا منستري كبابالات نا بابالات سو اتي بازي ابيلا اسبابيلا زبهل زنبره زرباتي فليتي يبلونيرو كوز كلين ستارت فريش ستارت نخبو ايلي نودو كامو زربا زرب زنبره اند ذاتس اول اي وونتد تو سي بات تنايت هاكين سيم هاكين تي هاكين تغيرو زلو نختار راغو صكلاتكم كونتاكت امنيستي اند ذن تزول زلو حق دي ولا حسد كبر لكم يخلو ثانك يو
1: كرات سمعتي ريديير ترام باري ازي نصورن نصورنيو كم تزولو كونتاكت امنيستي انترناشنال اكتنا وزبل تحابتها تاكي وهاب زكال بيشب تستراغاق سعي مالاتيو نازيقن اسعوط راح يكون نزول لغن نبرهام زغل قلو ابتفال علي بوتاتات استفال علي مسرحات دكتهم حالف تخي ترفي بمهنيات بإشياء سراغيكم دكتهم كأن هرغوطو فقادنياتات زخون مالاتيو نيتي خالق كا بستفال علي مخنياتات ارتراويان بعلن بعلنا سلن بالالع ننحرنا تأمامينا هاجرن هزبن مدحن أبكن مكبر موزوزاتنا إسايات بمبهان ولا بدك زول لخصا حج زول لمالتي إذ غا بقبو ململون وردوز ململا زولن ململاتك بي وردو زموزوزو أبزتفالالي هاجرات سيديدو زمهرومن أبتفالالي بيت صحفتاتون اللو إذي سبسمرا زبل نلوتي تخاتاتولو أبزي قدسلون زرزرات كقرب زبلالو مالاتيو ابزا حالفه اتي ابزي نخلو خاروبو سلازي كالكي نزبلو مهنياتو مستقزيتاتن كومون بزحفقود سلازي خوني بزخونه اقن نزيتات زي ملكتون اقديمو زهاو حبرتاتاتالو منصف منصف بمقبار ايو تزقرم حدا قزيه زكرني ندفقوام امنن ببولو زنبرنا نكاتا علو زنبرنا حدا حاو ايرتراوي مالاتيو ناي عسرت عمت طرح كل تجزيه من رجع مرتص زلوا مراحي نزبل نزي انتخوني نزل عالم إشيات ولا ودخو بنك مرحنا تجمع بقول نزبل النسبان يروم عليتيو حجي انتاي رأه اللوب جنا مساعته ماله نعود تقبله ماتيو إذا زتمنين إذا تبين سبعتين خوينهم إذا خا يخون للله إشيات أفورك مالتيو باري نزي سؤلنا كنش فلق واجاز خفلنا له هاجرنا نهزبنا بعلنا خنا محدران بر بإسحاقين مخاب بصلاعي نايكاب صلاع تيس صلاع إزقدر إسحاقيو بعد وين جزعتي زي جبرون زي فتصم وون يوسف فتصم زلوا إسحاق أفوركي زم حاضر وجله قرات كحرقها جزاو تخرقها تكال كحرقها إزغ ميتخاب ميتي شبط زخوني ولا زم أبزي عد أتيوم زنبرو تكالات جرم قريفهم مموتيهم زلوا مريتهم تحرقو تكالاتهم تحرقو جزاو التون ناي صدرها خي تورس صدرها بيت بملئتها كتكفل زمل غيرو مالاتيو اوكي نقاط المو

0: Allora.
1: Hai la droga, allora.
2: Allora.
0: Ok.
2: Allora.
0: Allora.
2: Allora. Allora. Das fein. Alles kann du doch? Salam Stuttgart. Aber bei Abukalei. لنك أنا كذور زغنيت مال أختي كل سبت هو خون تسفى قبر ناي إيتوبيا كومينيتي حادة تخسته قبر قرقس بحال أبزفن هاوسن زغمت سلز عرفه ناي إيتوبيا كومينيتي سلز لأخلوم نين باسي إيتوبيا سلز لأخلوم بوليس زفن هاوسن دفولت أسب اندحر حاليو سئلي أيرا أيرخب كن أنا فولت إيكا أكون مالتي زفولت أسب تدع هاليقن انت دعا ودعدنا خوينو بجاخاتكم رئيسي أتقبلنا نقبره بحاليتي سلازي زي بطحكم تلي مثال لو تمال أختي كسدلكم خيلي
0: أوكي حراي أوكي حراي أوكي تبقى مباري حراي أوكي جري. كبرات سمعتي ماريتي حابرتا سمعكم اللهم سلازي حونا منك سماي وارسو بزخونا هاتي تبها لحابتا له مبار كبرات سمعتي ردي أترا ازيو ناي كنتاتنا عمنتاين ودغن عمنتاين خيدنا لنا عب كمي كمي نقونا لنا واقا خفي الناس بسألاتنا زخونو عطنتنا زخونو خنقزة ناي بحكي ناي بحكي زحزني كدمو مجزعة تغن كنتات هلو كنتات هون عبز حسمن عبز خف ان انا ودي انا ذلامو نازي نبارا برولو نازي نتسألو ايه خبل زدالي كالي حان اسكي

كبرات سمعتي أبدي حجي قدم أبي الله أبدي مونغو سمع خواسي بطعمي تزقرم كورينيل إزرا أبناي مسلطان أبناي ساوا زولو حنتي قوال عدو مالتيو بود عدو مخانو سلازي فلتت أبتي هاقراو أقل قلوت مسكدسي بيتسه بيومو ود عدو ناس سلازيس كمتي أبتي عدوهم سلازولو مالتيو كيدا رخيباتهم سحنت خالا أي تاسي ودعنا يمو خدنا ركوب الرخيبه نو قال سبي سبك اسل زول مالتي كيدا مسروبته مباري صباح نبين خمس نيلوا نبينات مو صمو مبار مالسي تلالياتون مسكرته مباري ابزي مسانا خابتي كله صحاين قراعن كرتتن تبلي حسبو تبلي ابزي بيت صحفه مسانا بونت جبري مغبت جبرلنا سنكتي ابز تخوني لوا مالتي حرايلا مسا مزيا او مزيا مالتي مديبوا حسابوتي سقع كندي حمقن حمقن كم زلت بنتي سبك بخمو زكبر اذا سبزي ناو مصوم مصياتي كم تزبلتو مغبي بون قالت غبرلهم حساب كلته سومن زخون صبوق كم زنبرتن دحر كلته سومن كن نصتاوي ركبات كم زحاتتا نسها سمبيدا اذا خمي غير خون اكوني ازبلتو صقط جنجيرو امم باري اذا دحزي غيركي اتص حين قراتن كرتتون الله كالون سعبكيو بزبلا مخنيات مسبلا الساون نابزون نفسها تركبو تجديدا نوح بزوت انيحا كم دلايو كم ادمن دحركوينو غوال غوالو تخون كمانيا كم تي ذهبتو مالتي مخنيات عابي استايد غني كم دل تصاوي تلا مالتيو دحر نوح جن صقيبو عندي منيوا مبارين السودان كسغري كيدنا بخن غريلوا ناو با سديوات سدي سديدوا مالتي خيدانو با رخيبه قدن تزغاط ماي نغرتون صوتو ركب يوم سو دي ازراز بحال كم تصاوات لان مالتي كم زعمتا خمز خوني عمتيو ولا فتح انا وطي تخد بر عمتيو كي تجديات غبرت مالتي كن السودان نخت كيد كحجزا مخانو سلاذ نغرتو نبا حشيبو حشيم صيلوا مالتي ابا حيزا مسمصت ابا حيزا مسمصت نعا دغوتي نو بو نتي بو لو امباري اني ايكون كنت كتا نا تغلمان جو سيخ صدكا نو سيو تناي دوبات زلو ناو صدكا ايلون حرايلو ناو خيدو حيزوا خيدو بلاند روفر غيرم سليدوم ماكينا هيبوم بتيهم مس مانجوس تراهيبوم مانجوس كوفابيلو امباري اذا ولعا ابز صنحا كنسغرا خا صقيملن 30 شح كن كتكفل لك ايلو مالتي 30 شح نافا سلاسة شحنا أخفا إزيان قل نمان نم كي تنقر طوال عبد الصنحة نمان نم كي نقر كا سلاسة شحتمس قوال كهاتولا نسقر عيلوه مكيم تعديت أقامي سبك أفرحن كلون سلازو اللو بهوت كاون سلازو خوني دام داميلو سلاسة شحامسيو سلاسة شحيبو ني تخلي مانجوس تخلي مانجوس كا مكينا تعينو نزاولها ني سودان اسغيروا تاولا حب سودان حجي اب عاد انجليز كم زلا كاب عاد انجليز زحبرتو ميو ابزي ناي ريد سي ريز بل ايوم ك تحبرتا خغلصو سميعيه مالتيو سلازي ازي يزولو مباري ندبع الايسياس بعل فيليبوس نمد اسيات ناصنت امصينالكم زبلوم ازي اتو من بعل ازرا ناي بعل ازرا قدم حجيون سميعكم نيركم مالتيو بزح يسمع تاقوا عندك نسيو كلهم ولا على فيليب بلاسون ولا قال مني سلازي ازي يزولو اتي كودتا داي ايرترا امباري مو نزي تاه نكبرالو كن غطمون طراح يزلنا اصنتنا امزي اتوم نحنا يكونون حللو امزي شطو قدام ابوتات عندنت بس ايتيوبيا تبايلو بحالرم عندنت هاويان مس ايتيوبيا خوينم كن مريتو من رستم كن اياد فورون ازي حجة عن تبايت تقصد نباركو ناي عالا نمسالينا عالا سلو دولكو بو بغرب عب كله يتراجن كوميو بزفول طوص ابيع بزفول تخزارب سلو دول هايقن طور سراوي تابدك امحار التعليم غيرهم ابس اديا ابزغنولو نلم مدات ابتناي بقاديان سقر قاديان سب زي بلولو ابو وطرحهم خدو نيرهم السخاء سبزل نتوى السنة قزيه قزيه زرقن قزيه عاطلين ابزغنولو قن قلطيفايمهم سقوقو نيرهم ازيوم كن غزاو توم زعطيو سدرا بيت زبرو سيامي سلازي ازيوم اين هنان سلازو خونو كالغوسو طرح سلازلوهم كالغوسو لوب كالغوسو كن كلو ايرتراوي دقافن تقوامن زطعمو سوال حاد يلن اكوا دقافتي بزيادة حلبون بزيادة قطقط زلوهم يوم
عمت عمت بروجكتات زي قبر زي وعل ناي أفهم بويت عطون كلت خميتي عمالي خس ندقنا كل التامي اتخاخد كفلو لكم ناي أفهم بوزي كفل التالي زي عطي كفل لكن اي قبر اللون زبل بيت صحفتها التالو ناي عد انجليزي سمع كله ناي بزينا بعد فرانكفورت ودالو ديالو ناي فلت انجن كل حدي يمسرحهم كال اوز قبلون سلازي كاب زخن وطس هاقرنا نفسنا خاخنا محادر كم بلاينا خنكوب مستدرا بيتنا بدهون بولهم دابل كوتا جزية سلة أكل

خبرة سمعتي إمبار تجزية سلزاخلة تريف الله تبوك أنا مسنبت بزقرة مدبات كعقبات كتكونوا تسفى قبر دقيمة خبرة زلقن إزباو أقول قلوت يزي كل سبك ساعة فولوها كفوت سلزخوني حساب رئيتو لن تبلو تبلان تليخن دولا لي تليفون تليفون ناتي 01-57-34-01-57-34-71-19 بزي ناتي موبايل بالتيو ناي ستوديو دهركوينها 64-00-34-04-64-00-44-44 بزي دويل كاون حسب كوهاب إكاليو سلازي إزين دابولكو تبوك أنا مسنبت دحان كأنيو